0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.

0: وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت.
1: عين هرو عين جل إي تبع عين من الصواعق عيقي عيقي jadi kadang-kadang kita minas sawaiqi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawaiqi aiqiha aiqiha dharal maut. Itu dua huruf yang ada dekat tu.
0: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخرج

0: تلوسيها
1: وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم
0: رواتك بيكتبها يكاد البرق يخ بر بر برق برق يخطف أبصارهم
1: يكاد البرق يخطف أبصارهم
0: يا جندي
1: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
0: ولو شاء
1: الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
0: يا صدق الله. يا سكادو يا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله
1: العظيم.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Siapa di sana? Oh, dia kena tutup radio, Zat.
3: Tutup radio, Zat.
2: Tutup dulu.
3: Kak Nafisah dan Ilang Jambu.
2: Kak Nafisah. Silakan, Kak Nafisah. Hari ini kita dengan surah Al-Baqarah lagi, ayat 17 hingga 20. Silakan.
3: Lama hari ini, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا صدق الله.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم أستاذ مجيدين.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
3: Pangah Ang.
1: Jadi silakan Pangah Ang. Hari ini kita dengan Al-Baqarah ayat 17 hingga 20.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan Pak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

0: يا كان المرء يخطف أبصارهم.
1: ستقول لك يا له يا أخو يا لا يا يا أخو أخو تين تبال يا تو تا تبوا في تبال لكي kita kata sebut yo ah yo ada ya ya ho ya ho suab cuba sekali
0: ya kadul barq yaqtaf absarahum
1: ya sudah tadi
0: kullama afa alahum mashaw fi wa idza

0: وايو
1: لا وايو برضو
0: برضو
1: غير
0: أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من
1: صواعق هذر الموت. نعم pada صوت begitu juga صوت macam sin dah agak. في آذانهم من الصوا من الصوا dia macam dia nak terhenti tu dia huruf صوت tu dia tak ada sifat sofit dah. Jadi من الصوا gitu من الصوا gitu.
0: في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: السلام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.